0: I can hear the buzzing of the drone. Is this a Houthi drone or a government drone?
1: Hit the deck, hit the deck.
2: Go.
0: Sheep. We can hear a drone above and we've been told that it's a Houthi drone, so we're just taking cover.
1: Go up the pathway there and come straight down to the road to the cars.
0: Okay, come up.
3: Go. 也门胡塞武装5号发表声明说，该组织使用弹道导弹、巡航导弹和无人机实施3次军事行动，袭击了沙特境内机场、石油设施和多个军事目标，以回应沙特对也门胡塞武装控制区的空袭。声明还称，沙特领空成为胡塞武装行动区域，警告所有经沙特领空运营相关航线的国际航空公司暂停相关航班。
4: كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير。
3: 当天早些时候，也门总统领导委员会主席阿里米发表声明，宣布发起也门黎明行动，以恢复国家机构运作，解放萨那，并结束胡塞武装叛乱。沙特主导的多国联军发言人马利基5号在社交媒体上宣布，多国联军的100架战斗机当天凌晨参与也门黎明行动，摧毁324个高价值目标。马利基表示，联军正为曼德海峡提供空中掩护，并持续打击移动目标。也门政府军5号称，在激烈战斗后，已从胡塞武装手中夺回了也门西南部塔伊兹省战略要地红海港口城市穆哈。
5: نعم نحن نتفاجأ اللي حصل الآن حرب غير الحروب السابقة من 2015 الآن الحروب تطورت سلاح نوعي طيران مسير كريت كذلك صواريخ طويل المدى اللي هو بالستية
6: يأتي الإعلان عن استعادة المخا امتدادا لتحرك عسكري على طول الساحل الغربي لليمن بدأ من جنوب المدينة في منطقة باب المندب هناك تقدمت القوات الحكومية داخل مديرية ذباب المطلة على المضيق
3: 当天稍早前，也门政府军还宣布控制曼德海峡沿岸战略要地祖巴卜镇部分地区。也门政府称，政府军已确保了对曼德海峡的有效控制，尽管当地战斗仍在继续。
6: ومن باب المندب وذباب امتد التقدم شمالا بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وصولا إلى المخا التي تبعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال من باب المندب مدينة ساحلية وميناء استراتيجي كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد سيطرت عليهما خلال تقدمها الشهر الماضي ومع تقدم القوات الحكومية أفادت تقارير ميدانية بانسحاب عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين من المخا باتجاه مناطق كالخوخة وحيص شمالا
3: 另据也门国防部下属媒体网站报道，政府军当天在也门首都萨那以东约170公里的马里卜多条战线对胡塞武装阵地发动大规模攻势，并取得进展。军事行动给胡塞武装造成重大损失，摧毁其多个阵地和仓库。也门国防部总参谋长、联合作战司令阿吉兹强调，在实现全部目标之前，也门黎明行动不会停止，将继续推进。
7: لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها ويتم استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية
8: 6号凌晨，沙特首都利雅得再次传出剧烈爆炸声。此前一天，沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其举行麦加防务联盟紧急会议，宣布启动集体防御机制，同意在沙特部署军事力量。
3: 沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其5号在沙特首都利雅得召开。